فقدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر.

0: صدق الله العظيم.
1: واي نيوبا مغامبي نيكا نيفيم مغامبي نغامبا غزو tukulenso byokusaka limiko no kajja ku 17 katonyeze mwenda Pearl FM.

0: نعم لو زلنا نبي مو قاسي قال وقول إن شاء الله الخطبات في ندى كم سام كمي شيخ أزونج الدكو دشيك كمي دشيك أزو خطبة يو إنو كبانغو جمالي ريزا kubanga bw'otagimaliriza kitegeeza abasiraamu obalese mu bbanga ekyokubiri khutuba ebeera n'empagi ebeera ne arkan ebeera ne sunan tusuubira zonna okubeera nti mweziri era bye bimu ku bye tusala insha allahu taala amannya waalaikum salaam warahmatullah Namita la warda akuva na Sheikh Majid tutandika bismillah okay.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi
1: alhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi alladhi amana bil ihsan wa ta'awun wa hasana

فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل

0: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
1: السؤال الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون وإذ

مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم

0: الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
1: حسبك.
2: السؤال الأخير شو بوزة جسيمبا ريحانة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإ

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.

0: الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
1: حسبنا. اقرأي من قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

0: حسمك؟ السؤال الأخير. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإن

أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً

0: الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: حسبك. السؤال الأخير سأجبوزك سينبايو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.

السؤال الثالث والأخير. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.

والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهل

الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ

عليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم

0: نزلنا مصدقا لما معكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما

فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: حسب السؤال الثالث والأخير سورة المطففين
0: بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم

0: Zani kuchukumusu mkata mzumenda Hal FM Incorporated wa BMK Group of Companies Ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo Amanyo gakuruma Bosa ye chocha Obeji nyogo gaka sanyarala Bosa nyo bamoru sayi sayi Obu gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende rezaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sezo na Nana Yakakasibwa National Drug Authority
0: Edwana avan Kuchikumusu mkata mzumenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سوفك تنسوا لدى الفيلم الكل جميعا Ngatiganda bakubutikira gwanga gasokira wano tugakunganya nitugasunsula nitugakutusaka ngatigachayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupang FM
3: gukuletidwa
4: Global Paint a reliable product
5: kusiringi tukosa Global Mat ate mundade tukosa Global Silk Vinyl
6: singa kwetaka
5: wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion

0: kathikari ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكا نغاكو آيا يونا نغمويتا أفو مكوجان جابو مو يوغوي غاجي دينغا نمو ولو مي أتمرة كجبيري مروندي چكومي ولو ليلة كجبيري چيرو چيرامبا وكسوما آيامو موجيغا اندرزا موجيغيرا أما قلوغايو چسنغاكو وكسوما قرآن ينامبا متوجيغا اندرزا متوجيغيدي مقلوغايو چوچونغيرو بكيريزا umutima ni gufuna kutya no ulira obuwomi bwa Qur'an
2: bismillahir rahmanir rahim

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.